0: تيجي وانا فوق عندك ايك بيها حمش
1: كامو في سنبية تسمي
2: اتخلص الاخر
3: Boy, you mean, thanks for coming up next time.
0: FMEG 104.8